0: ما بالك نتميقو
1: ري ديكنا هاو
0: هو دوغاي نا كوي ريدي اباك دولا بلان ني مام تاغو ايتو يا ريدي نا كوي سيس بون كاي مام براك داي
1: دوبيو بيو كمان ميك با
0: تود منا هندي بلي ميك
1: هو كتا بايا
0: هو غاني ميك ريدي نا كوي كاي كنتلوان مو كوي غدان مو
1: امو كيتي ما باولي هلان تاميغا ما باولي ولي هلان تابلا باولي ليتا سا برزنتاسيون تاميغا
0: هو Agod kita ang highlights ang tanan para bala kita ang star of the Sunday school. Masunod lang ko si Momigo.
1: Oo, oh, kabalo ko naman na sangyam. Bal mo ka expert ka na daya. Di ba lamig?
0: Oo, Miko. Abot ko na naiya nga paano ito magpasikot, ya.
1: Okay, Miko. Amo na yung mayo, Meg.
0: Oo, oh, sus mga amo na yung activity, Meg. San saula niya sa aton.
1: Oh, ano pa? Bisik lang niya sa aton niya.
0: O tiyan, ho? Masulod na ito, ha?
1: Oo, Meg, dali ka, Meg, ha? Mapakunokono lang ta na isang tangula pa kabalik si mama.
0: Eto, sige, Meg. Dali ka. Kaya kung may gagawad itong aklasmita pang sutabon, tida, yun, ha?
1: Sige, Meg, ha? Para magkalaulas na din sa aton, ha?
0: Sige, sadyahin, ho? Wow!